تخيل ما كترخ تشيك أشي راوي شقل شقر يا والشك وبان شوي ماما انت كتاق برا تشاك كومي خريديوس علي ماما انت كتاق جريخ رابل عنشا كبيخ ايلياس وتقاكي نابغ ما تجين كما وتقاكي نابغ شابرا بلاما ما تشين كل روك وتقاري كبين جويت كنا تخي تانيك جوي كنا تخي كاكستيغ بويرك أسلمال بركي كنا أتمكات جي سلوسيون كجاري ديوس نو